تدغو غياب قاع قاع في الجبال صيح في الغزال مالي يا ربي مالي انا من دون الناس واحد ملكو هاني انا بايت عساس سباني علال مولا نوبا في العام المعصانوتي الى جاك الدب هذا حقي في الله يا ابو شاقر مولا زرهون هذا وعد الله